الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة،

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Irak'taki genel gelişmelerin ve önemli dosyaların ele alındığı Bakanlar Kurulu'nun 20. olan toplantısına başkanlık etti. Bakanlar Kurulu, Irak Cumhuriyeti'nin egemenlik günleri kapsamında çarşamba gününden önümüzdeki cumartesi gününe kadar resmi tatil ilan etti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, New York'ta Avusturya, Yemen, Umman ve Portekizli mevkidaşlarıyla karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğini ele aldı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri, gelecek ay Bağdat'ta düzenlenecek 52. Dışişleri Bakanları toplantısına aktif katılma çağrısı yaptı. Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi, yeni bir nakit dolar sevkiyatının önümüzdeki günlerde Irak'a ulaşacağını açıkladı. Eski milletvekili Casim El-Beyati, hükümet kabinesinin tamamlanmasının ertelenmesini gerektirecek herhangi bir gerekçe bulunmadığını belirtti. Kanun Devleti Koalisyonu üyesi İbrahim Es-Sukkini, Trump'ın Bağdat'a baskı yaparak İran uçuşlarının Irak havalimanlarına kabul edilmemesini sağlamaya çalıştığını ve Irak'la İran arasında fitne çıkarmayı hedeflediğini savundu. Güvenlik kaynakları terör örgütü DAEŞ mensuplarının Kerkük'teki El Melha köyüne havan toplarıyla düzenlediği saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini, birçok kişinin yaralandığını belirtti. Ambar'ın batısında Suriye sınırına yakın bölgelerde düzenlenen operasyonda uyuşturucu hav ve esrar ticareti yapan en tehlikeli şebekelerden biri çökertildi. İsrail ordusu Hamas komutanı İbrahim Feyzi İsmail ile örgüt üyesi Muhammed Kamil Süleyman Muhsin'in Gazze'de öldürüldüğünü açıkladı. Yüzlerce Yahudi yerleşimci işgal polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek dini ritüeller gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ülkesinin Amerika ile yaşanan çatışmanın çözümü için müzakereye dayalı çözümü desteklediğini yineledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Odessa Limanı'na yük taşıdığı belirtilen bir yük gemisini seyri halinde hedef aldığını açıkladı. Zaporijya bölgesine düzenlenen Rus saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Amerika'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi, 10 binlerce ev elektriksiz kaldı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Sihirli frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi, Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
2: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يعقد الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء لمناقشة التطورات العامة في العراق وبحث عدد من الملفات المهمة. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم الأربعاء ولغاية يوم السبت المقبلين احتفاء بأيام السيادة لجمهورية العراق. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظرائه في النمسا واليمن وعمان والبرتغال في نيويورك التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل. وزير الخارجية فؤاد حسين يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة الفاعلة في الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة المقرر عقدها في بغداد الشهر المقبل. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. النائب السابق جاسم البياتي يؤكد عدم وجود أي مبررات تدفع باتجاه تأجيل حسم الكابينة الحكومية. عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني يحذر من محاولات ترامب لإشعال فتنة بين العراق وإيران عبر الضغط على بغداد لضمان عدم استقبال الرحلات الجوية الإيرانية في المطارات العراقية. مصدر أمني يعلن عن مقتل امرأة وإصابة آخرين جراء هجوم عناصر تنظيم داعش بقذائف الهاون على قرية الملحة ضمن محافظة كركوك. مصدر أمني يعلن عن الإطاحة بأخطر شبكة لتجارة الحبوب المخدرة والحشيشة بكمين محكم استهدف المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القائد في حركة حماس إبراهيم فوز إسماعيل وعضو الحركة محمد كامل سليمان محسن في قطاع غزة. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا دينية تحت حماية شرطة الاحتلال. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يجدد موقف بلاده الداعم للحل التفاوضي لتسوية الصراع بينها وبين الولايات المتحدة. وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن القوات التابعة لها استهدفت إحدى سفن الشحن كانت تنقل شحنات إلى ميناء أوديسا لصالح القوات المسلحة الأوكرانية أثناء إبحارها. مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر هجمات روسية على مقاطعة زاباروجيا. إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي عن 10,000 من المنازل بسبب أمطار غزيرة ورياح قوية في شمال شرق الولايات المتحدة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.

0: يا حلو، انت تدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشيك من اول لحظه، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لانهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصه تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun. Türkmen FM.
2: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM,
3: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
4: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Irak'taki genel gelişmelerin ve önemli dosyaların ele alındığı Bakanlar Kurulu'nun 20. olağan toplantısına başkanlık etti. Bakanlar Kurulu, Irak Cumhuriyeti'nin egemenlik günleri kapsamında çarşamba gününden önümüzdeki cumartesi gününe kadar resmi tatil ilan etti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, New York'ta Avusturya, Yemen, Umman ve Portekizli mevkidaşlarıyla karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğini ele aldı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri, gelecek ay Bağdat'ta düzenlenecek 52. Dışişleri Bakanları toplantısına aktif katılma çağrısı yaptı. Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi, yeni bir nakit dolar sevkiyatının önümüzdeki günlerde Irak'a ulaşacağını açıkladı. Eski milletvekili Casim Elbeyati, hükümet kabinesinin tamamlanmasının ertelenmesini gerektirecek herhangi bir gerekçe bulunmadığını belirtti. Kanun Devleti Koalisyonu üyesi İbrahim Es-Sukkini, Trump'ın Bağdat'a baskı yaparak İran uçuşlarının Irak havalimanlarına kabul edilmemesini sağlamaya çalıştığını ve Irak'la İran arasında fitne çıkarmayı hedeflediğini savundu. Güvenlik kaynakları terör örgütü DAEŞ mensuplarının Kerkük'teki El Melha köyüne havan toplarıyla düzenlediği saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini, birçok kişinin yaralandığını belirtti. Ambarın batısında Suriye sınırına yakın bölgelerde düzenlenen operasyonda uyuşturucu hav ve esrar ticareti yapan en tehlikeli şebekelerden biri çökertildi. İsrail ordusu Hamas komutanı İbrahim Feyzi İsmail ile örgüt üyesi Muhammed Kamil Süleyman Muhsin'in Gazze'de öldürüldüğünü açıkladı. Yüzlerce Yahudi yerleşimci işgal polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek dini ritüeller gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ülkesinin Amerika ile yaşanan çatışmanın çözümü için müzakereye dayalı çözümü desteklediğini ineledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Odessa Limanı'na yük taşıdığı belirtilen bir yük gemisini seyri halinde hedef aldığını açıkladı. Zaporijya bölgesine düzenlenen Rus saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Amerika'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi, 10 binlerce ev elektriksiz kaldı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
5: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
6: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يعقد الجلسة الاعتيادية 20 لمجلس الوزراء لمناقشة التطورات العامة في العراق وبحث عدد من الملفات المهمة. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم الأربعاء ولغاية يوم السبت المقبلين احتفاء بأيام السيادة لجمهورية العراق. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظرائه في النمسا واليمن وعمان والبرتغال في نيويورك التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل. وزير الخارجية فؤاد حسين يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة الفاعلة في الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة المقرر عقدها في بغداد الشهر المقبل. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. النائب السابق جاسم البياتي يؤكد عدم وجود أي مبررات تدفع باتجاه تأجيل حسم الكابينة الحكومية. عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني يحذر من محاولات ترامب لإشعال فتنة بين العراق وإيران عبر الضغط على بغداد لضمان عدم استقبال الرحلات الجوية الإيرانية في المطارات العراقية. مصدر أمني يعلن عن مقتل امرأة وإصابة آخرين جراء هجوم عناصر تنظيم داعش بقذائف الهاون على قرية الملحة ضمن محافظة كركوك. مصدر أمني يعلن عن الإطاحة بأخطر شبكة لتجارة الحبوب المخدرة والحشيش بكمين محكم استهدف المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القائد في حركة حماس إبراهيم فوز إسماعيل وعضو الحركة محمد كامل سليمان محسن في قطاع غزة. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا دينية تحت حماية شرطة الاحتلال. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي يجدد موقف بلاده الداعم للحل التفاوضي لتسوية الصراع بينها وبين الولايات المتحدة. وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن القوات التابعة لها استهدفت إحدى سفن الشحن كانت تنقل شحنات إلى ميناء أوديسا لصالح القوات المسلحة الأوكرانية أثناء إبحارها. مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر هجمات روسية على مقاطعة زاباروجيا. إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي عن 10,000 من المنازل بسبب أمطار غزيرة ورياح قوية في شمال شرق الولايات المتحدة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
5: Türkmenlerin Sesi Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kuzey Petrol Şirketi yönetimiyle petrol sektörünün geliştirilmesi ve üretimin artırılması yollarını görüştü. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Petrol Bakanlığı ile BP arasında imzalanan sözleşmenin ardından Kerkük'teki petrol sektörünün geliştirilmesinin önemini vurguladı. Vali Ağa, Kerkük'teki petrol sahalarının geliştirilmesine katkı sağlamak üzere yabancı ve yatırım şirketlerinin çekilmesi gerektiğini vurguladı. Vali Ağa, Kerkük'te yıllardır yaşanan petrol ürünleri krizinin çözülmesi için kentte petrol rafinerleri kurulması çağrısında bulundu. Başbakan Ali Fuali Hezzeydi, Irak'taki genel gelişmeleri değerlendirmek ve önemli gündem maddelerini ele almak üzere Bakanlar Kurulu'nun 20. olan toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlar Kurulu, Irak Cumhuriyeti'nin egemenlik günleri dolayısıyla çarşamba gününden gelecek cumartesiye kadar resmi tatil ilan edilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, New York'ta Avusturya, Yemen, Umman ve Portekizli mevkidaşlarıyla karşılıklı ilgi alanlarındaki işbirliğini görüştü. Dışişleri Bakanı Hüseyin, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri, gelecek ay Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan teşkilat üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. toplantısına etkin katılım sağlamaya çağırdı. Hükümet sözcüsü Haydar Abudi, yeni bir nakit dolar sevkiyatı önümüzdeki günlerde Irak'a ulaşacak dedi. Terörle Mücadele Teşkilatı, Kerkük'ün Altın Köprü nahiyesinde üzerlerinde bomba kemeri bulunan iki teröristi öldürdü. Güvenlik kaynağı, DAEŞ'in Kerkük'ün El Melha köyüne havan toplarıyla düzenlediği saldırıda bir kadın öldü, bazı kişiler de yaralandı açıklamasını yaptı. Medya ve İletişim Kurumu, Starlink şirketinin lisansının resmileştiğini ve hizmetlerinin Irak'ta yasal olduğunu açıkladı. Irak ve Suriye ortak sınır kapıları konusunda doğrudan iletişim kanalları açılması ve gümrük verilerinin elektronik ortamda paylaşılması konusunda anlaşmaya vardı. Yüzlerce yerleşimci işgal polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek dini ritüeller gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ülkesinin Amerika ile yaşanan anlaşmazlığın çözümü için müzakere yolunu destekleyen tutumunu yineledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Odessa Limanı'na sevkiyat taşıyan bir yük gemisini seyir halindeyken hedef aldığını açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، أهلا بكم. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث مع إدارة شركة نفط الشمال سبل تطوير القطاع النفطي وزيادة الإنتاج، ويؤكد طرح استثمار المنافع الاجتماعية للشركة في إنشاء 3 محطات ثانوية لتوليد الكهرباء. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد أهمية تطوير القطاع النفطي في كركوك، خصوصا بعد العقد المبرم بين وزارة النفط وشركة بريتش بتروليوم. محمد سمعان أغا يشدد على ضرورة استقطاب شركات أجنبية واستثمارية للمساهمة في تطوير الحقول النفطية في كركوك. محمد سمعان أغا يدعو إلى إنشاء مصاف نفطية في محافظة كركوك لحل أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها المحافظة منذ سنوات. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يعقد الجلسة الاعتيادية 20 لمجلس الوزراء لمناقشة التطورات العامة في العراق وبحث عدد من الملفات المهمة. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم الأربعاء ولغاية يوم السبت المقبلين احتفاء بأيام السيادة لجمهورية العراق. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظرائه في النمسا واليمن وعمان والبرتغال في نيويورك التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل. وزير الخارجية فؤاد حسين يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة الفاعلة في الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة المقرر عقدها في بغداد الشهر المقبل. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري ونظيره اللبناني نزار هاني يبحثان تفعيل الاتفاقية الرباعية وتعزيز التكامل والتعاون الزراعي. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل إرهابيين 2 يرتديان أحزمة ناسفة في ناحية أوتون كبر بكركوك. مصدر أمني يعلن عن مقتل امرأة وإصابة آخرين جراء هجوم عناصر تنظيم داعش بقذائف الهاون على قرية المحلة ضمن محافظة كركوك. مصدر أمني يعلن الإطاحة بأخطر شبكة لتجارة الحبوب المخدرة والحشيشة بكمين محكم استهدف المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار. هيئة الإعلام والاتصالات تعلن أن رخصة شركة سترالينك أصبحت رسمية وأن العمل بخدماتها قانوني في العراق، وتشير إلى أن هناك سيطرة كاملة على بيانات سترالينك ولا صحة لوجودها في قطر. العراق وسوريا يتفقان على فتح قنوات تواصل مباشرة بشأن المنافذ المشتركة وتناقل البيانات الجمركية إلكترونيا. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM كارتك فريكانسمس 90.1.

0: مصدر أمني يعلن الإطاحة بأخطر شبكة لتجارة الحبوب المخدرة والحشيشة بكمين محكم استهدف المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار. هيئة الإعلام والاتصالات تعلن أن رخصة شركة سترالينك أصبحت رسمية وأن العمل بخدماتها قانوني في العراق، وتشير إلى أن هناك سيطرة كاملة على بيانات سترالينك ولا صحة لوجودها في قطر. العراق وسوريا يتفقان على فتح قنوات تواصل مباشرة بشأن المنافذ المشترك وتناقل البيانات الجمركية إلكترونياً. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM كارتك فريكانسمس 90.1.